بالدعوة التامة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبعد سلمان من محمود الذي وعده.